0: الو يا ماما هاتي المنابل الو يا ماما هاتي المنابل وجا نجي اسمي تبوين ماما تبوان بيا تولي بوكما وينيني ماما في المنابل
1: دين محمد.